تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم مستمعين إلى الموجز الإخباري. قدم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون استقالته رسميا إلى رئيس البرلمان إقرارا بهزيمة كتلته اليمينية في الانتخابات. وطالب كريسترسون في كتاب الاستقالة بإعفائه الفوري من مهامه، محذرا من أن الوعود الانتخابية الصارمة للأحزاب ستجعل مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بالغة التعقيد. في المقابل تتطلع قيادات اليمين لاستغلال التقارب في الرؤى مع حزب الوسط، حيث أكدت زعيمة حزب المسيحيين الديمقراطيين وجود أغلبية برلمانية داعمة للسياسات الاقتصادية اليمينية رغم خسارة السلطة. على جانب آخر، وبعد حسم كتلة المعارضة للانتخابات البرلمانية رسميا، تتجه الأنظار نحو زعيمة الاشتراكيين ماجدالينا أندرسون التي تواجه مهمة معقدة لتشكيل الحكومة الجديدة. وتتمثل العقبة الأبرز أمام التحالف الفائز في التوفيق بين رفض حزب الوسط الشراكة مع حزب اليسار وإصرار الأخير على حجز مقاعد وزارية داخل أي حكومة يدعمها لتجنب سيناريو الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ويعزو محللون انتصار المعارضة إلى النجاح في حصد أغلبية واضحة داخل العاصمة ستوكهولم وقدرة الاشتراكيين واليسار على استقطاب ناخبين في المناطق المهمشة في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قاربت 85%. وقبيل بدء مسار التشكيل الحكومي، يستعد البرلمان لمعركة سياسية حاسمة حول منصب رئيس المجلس وسط توقعات بمنافسة شرسة بين مرشح الاشتراكيين والرئيس الحالي المدعوم من كتلة اليمين. على جانب آخر، أفادت مصادر حزبية بأن زعيم حزب ديمقراطي السويدي مي أوكسون يعتزم أخذ استراحة مؤقتة من مهامه السياسية بعد انتقال حزبه إلى صفوف المعارضة. وجاءت هذه الأنباء بعد تجهيل الحزب اليميني أول تراجع له في الانتخابات البرلمانية وخسارة موقعه كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. كما أكدت المصادر داخل الحزب عدم وجود أي مطالبات حالية باستقال الزعيم اليميني، مشيرة إلى أنه قد يبتعد لبعض الوقت لأسباب شخصية. في شأن آخر، أمهلت طهران دبلوماسيا سويديا 48 ساعة لمغادرة أراضيها في خطوة جاءت ردا على قرار ستوكهولم أمس بطرد مسؤول إيراني. واستدعت الخارجية الإيرانية ممثل السفارة السويدية لتبليغه قرار الإبعاد، مسجلة احتجاجا رسميا على ما وصفته بالسياسات السويدية العدائية. اتهمت طهران السويد بإيواء عناصر ومجموعة إرهابية مناهضة للنظام الإيراني، ليتصاعد بذلك التوتر الدبلوماسي بين البلدين. أما ختام الموجز، ودوليا تعتزم المفوضية الأوروبية فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حظر امتلاكهم حسابات أو أجهزة شخصية لمن هم دون سن 13. ويقضي المقترح بالسماح لهذه الفئة بمشاهدة محتوى مخصص للأطفال عبر حسابات ذويهم لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة يوميا، فيما يسمح للمراهقين بين 13 و15 عاما بفتح حسابات مصغرة خاضعة لإشراف الوالدين. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل طعم بياخدك لعالم تاني. وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 0763-33-88. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. راديو يلا 3, 2, 1.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سفيرة تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سفيرة تامفورد فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سفيرة تامفورد، كريخانستاد. إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم السجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة ذا فويس همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

0: This is راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. قدم رئيس الوزراء الفكرة سيرسون استقالته رسميا إلى رئيس البرلمان إقرارا بهزيمة كتلته اليمينية في الانتخابات. وطالب كريسترسون في كتاب الاستقالة بإعفائه الفوري من مهامه، محذرا من أن الوعود الانتخابية الصارمة للأحزاب ستجعل مهمة تشكيل الحكومة بالغة التعقيد. وفي المقابل تتطلع قيادة اليمين إلى استغلال التقارب في الرؤى مع حزب الوسط، حيث أكدت زعيمة حزب المسيحيين الديمقراطيين وجود أغلبية برلمانية داعمة للسياسات الاقتصادية اليمينية رغم خسارة السلطة. أما في خطاب النصر الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء، تعهدت زعيمة الاشتراكيين ماجدالينا أندرسون بتدشين حقبة سياسية جديدة في السويد، ووجهت أندرسون رسائل إيجابية لشركائها المحتملين في الحكومة عبر تبني قضاياهم المركزية كدعم المناطق الريفية والمناخ وتحسين قطاع الرعاية، تمهيدا لإطلاق المفاوضات الرسمية لتشكيل الائتلاف. وفي رسالة مباشرة لناخبي كتلة اليمين، أكدت أندرسون سعيها لكسب ثقتهم، مشددة على أنها ستكون رئيسة لوزراء جميع السويديين لتوحيد الصفوف البلاد في المرحلة المقبلة. على جانب آخر، أفادت مصادر حزبية بأن زعيم حزب ديمقراطي السويدي ميوكسون يعتزم أخذ استراحة مؤقتة من مهامه السياسية في حال انتقال حزبه إلى صفوف المعارضة. وجاءت هذه الأنباء بعد تسجيل الحزب اليميني أول تراجع له في الانتخابات البرلمانية وخسارة موقعه كثاني أكبر قوة سياسية في البلاد. وأكدت المصادر داخل الحزب عدم وجود أي مطالبات حالية باستقالة الزعيم اليميني، مشيرة إلى أنه قد يبتعد لبعض الوقت لأسباب شخصية. على جانب آخر، أمهلت طهران دبلوماسيا سويديا 48 ساعة لمغادرة أراضيها في خطوة جاءت ردا على قرار ستوكهولم بالأمس طرد مسؤول إيراني. واستدعت الخارجية الإيرانية ممثل السفارة السويدية لتبليغه قرار الإبعاد، مسجلة احتجاجا رسميا على ما وصفته بالسياسات السويدية العدائية. اتهمت طهران السويد بإيواء عناصر ومجموعات إرهابية مناهضة للنظام الإيراني ليتصاعد بذلك التوتر الدبلوماسي بين البلدين. أما ختام الموجز، تعتزم المفوضية الأوروبية فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، تشمل حظر امتلاكهم حسابات أو أجهزة شخصية لمن هم دون سن 13. ويقضي المقترح بالسماح لهذه الفئة بمشاهدة محتوى مخصص للأطفال عبر حسابات ذويهم لمدة لا تتجاوز ساعة واحدة يوميا، فيما يسمح للمراهقين بين 13 و15 عاما بفتح حسابات مصغرة خاضعة لإشراف الوالدين. بهذا الخبر نأتي لختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: في لحظات ما بتكمل إلا بطعم بيترك أثر من قلب مالمو، شوكو مالمو المكان اللي بيصنع لك سعادة من أول لقمة. كريب وميني بانكيك بافل طعم بياخدك لعالم تاني، وما بننسى تشيروز الإسباني والبوزة العربية والكوكتيلات. أما دبيبو فحكاية تانية، ولأنه أعياد الميلاد بتستاهل الأفضل، شوكو مالمو مكان لأحلى الذكريات. العنوان قلب شارع المشي سودرا فورستاس غاتان تريتون آه، والعنوان الثاني روزنغور سنتروم. للحجز والتواصل على الرقم 076-33-38-80. سر السعادة بيبدأ من الشوكولا، ومفتاحها شوكو مالمو.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: ورجعنا من جديد بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية، بس على هوا راديو يلا.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: إلى عشاق الطرب الأصيل، ينطلق مهرجان مالمو للعود في يومه الأول ليقدم أمسية فنية استثنائية. تبدأ الفعاليات بالعروض المباشرة لنهائيات مسابقة العزف والغناء، تليها مراسم استجادة الحمراء، تكريم الفنانين وعروض التحدي. تستمر الأجواء الطربية مع حفل غنائي للنجم محمود جنون والنجم محمد جبالي، بالإضافة إلى نجمة The Voice همسة منيف. أما الختام فيشهد تكريم القامتين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، ليتوج الحدث بعرض أوبريت الحلم العربي بمشاركة جميع الفنانين. لا تفوتوا حضور العروض وسارعوا لحجز مقعدكم عبر mifuas.com. مهرجان مالمو للعود، أصالة الفن الموسيقي.

تسمعونا ميكريخان ستا على التردد 91.6. خليك معنا على السمع. راديو يلا.